0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: Muhammad.
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، ودائما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين استووا للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ بالله من الشر الوسواس الخناس صلي فرض الجماعة ركعتين مستقبلا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربنا الله أكبر. بفضلي وارحمني ويبوني وفاني وارزقني واهديني وهبني. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. وبحمده سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان رب العظيم. الله أكبر. بسم الله وحمدي وجبرني ودفعني ورزقني وعليني وعليني وعليني. الله أكبر. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. سبحان ربي العالى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على محمد.

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذب

0: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.